0: صوتي بيغطي.
1: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
2: جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: أغاني حصرية وبس على انرجي.

0: Hits Friday on Energy.
1: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد exclusively على Energy Music Egypt. جات شويري.
2: انت ماسكين لابس موسكينو دولتشي جابانا وفالنتينو من غير هدومي شخصية من وانا عشرين واسمي عارفينو عقلي غريب.

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت ورحت أنا رجع الوقت. قول لي

0: اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا احمد البخاري، عملت دور بكره في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاحد، برنامج اصحاب انرجي.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
5: Non-stop music on energy.

Energy. جديد إيوان فلوي زوي واللوربي على Energy Fuego.

0: كايروكي ألف مراية على انرجي.
1: بكتب عن نجوم قطنتها السماء

كل الأغاني الجديدة بتسمعها على إنرجي. جديد على إنرجي مروى نصر. أنا خايفة لو

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: أجدد الأغاني
2: على Energy وبس.
1: جديد توليت على Energy، جريئة قوي.

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى انت والحر.
1: جديد نورين وزيت خالد على انرجي، قلبي وعقلي.

خميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
0: جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
2: أجدد الأغاني على أنرجي.
3: جديد أحمد سعد، وصل وصل على أنرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: انا احمد البخاري، عملت دور بكرة في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكرة على اذاعة انرجي يوم الاحد، برنامج اصحى بانرجي.
0: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم اثبتوا نفسهم واللي متوقعين انهم هيكونوا نجوم بكرة. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء، من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل الأغاني الجديدة بتسمعها على انرجي.

0: حاسس اصلا حاجه على ايدك يعني اجيلي ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: السبت الجاي معانا؟ لا ده الحد، خد بالك بقى من نفسك وفي دواء.

Friday Hits on Energy. جديد عزيز مرقة وحودة على Energy دقة

فاعتبرني سكرت مرة لأجل فضفض بالحقايق، عارف الموضوع يضايق وإنه ما يصحش كمان، بس لما أنا ببقى فايق ببقى

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
2: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
1: ملك الإحساس وائل جسار.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. It's Friday on Energy.

0: لاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في الدي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: النهارده الويكند نون ستوب ميوزك على انرجي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

0: سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: جديد علي الألفي على انرجي مش رايح الساحل.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

كوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: It's Friday on Energy.
1: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد exclusively على Energy Music Egypt. جات شويدي.
2: انت ماسكين لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو من غير هدوم شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه عقلي غريب.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، انا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت ورحت انا رجع الوقت. قول لي ازاي

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد زياد زازا وزينة وحياة عيونه على انرجي.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: كايروكي ألف مراية على إنرجي.
1: بكتب عن نجوم قدمتها السماء أو

0: طول اليوم
1: جديد على انرجي مروة نصر. انا خايفة لو

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا مروان يونس.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: مهم جداً إنك تكون إن وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الأهم إنك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: أنا أحمد البخاري، عملت دور بكرة في مسلسل فخر الدلتا، استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأحد، برنامج إصحى بإنرجي.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

0: شايفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم.
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: جديد نسمه محجوب على انرجي مختلفه.

0: أغاني من غير توقف على إنرجي.
1: جديد أحمد سعد وصل وصل على إنرجي.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
2: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
1: ملك الإحساس وائل جسار.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: Non-stop music on energy.

النهاردة الويكند، اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: كايروكي ألف مراية على إنرجي.
1: بكتب عن نجوم قدمتها.

0: جمعة مزيكا طول اليوم. دلوقتي لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: مساء الفل، انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، معاكم منى، والمدة ساعة هنلف العالم كله بالمزيكا، قديم جديد عربي انجليش اسباني او اي لغة تيجي على بالك، المهم انها اغاني مكسرة الدنيا، مالية الريلز والستوريز، ومسيطرة على تيك توك وكل السوشيال ميديا. أغنية جريئة قوي كانت أول أغنية ينزلها تو ليت من ألبومه الجديد صديق البرنامج اللي بيضم 10 أغاني، وفي نفس الوقت كمان كانت أول أغنية تنزل لتو ليت على منصة المزيكا العالمية كولرز شو. الأغنية نزلت يوليو اللي فات وقدرت خلال وقت بسيط جدا تحقق أكتر من 13 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ده غير إنها مالية طبعا ريلز الإنستجرام والتيك توكس، وتحديدا بقى إيه الكوبليه بتاع تيجي مين أجي شمال اللي هنسمعه في الأغنية دلوقتي.

تو ليت الأسبوع اللي فات ده ما كانش بس فايرل بأغنية واحدة بس، لكن كمان كان في أغنية تانية كل الناس تقريبا بتسمعها في كل حتة، وهي هنعيش اللي غناها مع النجمة الفلسطينية إليانا. واحدة من الحاجات اللي ساعدت الأغنية أنها تبقى ترند، غير طبعا أنها حلوة ومزيكتها مختلفة، كانت زيارة إليانا لمصر الشهر اللي فات، واللي ظهرت فيه لأول مرة على مسرح في الساحل. إليانا فاجأت الجمهور وقدمت خلال الحفلة أغنية تملي معاك لعمرو دياب ونسيني الدنيا لراغب علامة، ومن ضمن المفاجآت اللي قدمتها للجمهور كانت أغنيتها هنعيش مع توليت. يلا نروح نسمع هنعيش من كلمات توليت ومصطفى ناصر والحان توليت ومعتز نادي.

الأغنية اللي جاية دي كانت فايرل الأسبوع اللي فات وكانت مفاجأة لينا كلنا، وهي أغنية 5 لشرنوبي. الحقيقة إن شرنوبي نفسه كان ترند من أسبوعين لما فجأة مسح كل الصور اللي على إنستجرام بتاعه ونزل صورة واحدة بس لروبيكس كيوب وكتب عليها نأسف على التأخير، جاري تحديث المنتج. وده طبعاً من غير ما يقول لنا هو إيه المنتج ولا إيه اللي بيحصل أصلاً، لحد ما فاجئنا بعدها بكام يوم ونزل ألبومه الجديد بعد الليل، وده بيضم 6 أغاني بس ومن ضمنهم 5 اللي مكسرة الدنيا دلوقتي. لكن طبعاً نجاح الألبوم والأغاني ما منعش إن شرنوبي ياخد انتقادات على اللوك اللي ظهر بيه في بوستر الألبوم. في ناس كتير استغربت اللوك بالذات اللي في كليب بعد الليل وقالت ليه كده، احنا متعودين عليك بشكل تاني. وفي ناس حتى قارنوا اللوك بتاعه بستايل اللي بيظهر بيه احمد سعد ومحمد رمضان في حفلاتهم. شرنوبي بقى ما دخلش في نقاشات طويله واكتفى انه ينزل فيديو صغير من كواليس تصوير الكليب على فيسبوك وكتب عليه حب كبير للداعمين ولا عزاء للحاقدين. لكن في الاخر كل ده ما يمنعش ان الالبوم محقق نجاح كبير، وان اغنيه 5 تحديدا قدرت تاخد مكانها وسط الاغاني الفايرل للاسبوع ده.

زي ما احنا متعودين في لعبتها فايرل، ان مش شرط خالص ان الاغنية تبقى جديدة عشان ترجع تاني فايرل. وده بالضبط اللي حصل مع اغنية ديو مايند اللي غنتها كايلا. الاغنية دي اصلا بقالها سنين، ظهرت لأول مرة بصوت كايلا في 2008، وبعدها عمل لها فريق Crazy Cousins Remix، حقق نجاح كبير جداً في 2009. لكن ما وقفش نجاح الأغنية عند كده، لأن في 2016 رجعت الأغنية ترند تاني لما دريك استخدمها في أغنيته One Dance، والأغنية دي حققت وقتها نجاح كبير جداً، خلى الناس تدور على الأغنية الأصلية وتعرف مين هي كايلا وتسمع باقي الأغنية. الأغنية دي أصلاً بقالها سنين، ظهرت لأول مرة بصوت كايلا في 2008، وبعدها اتعمل لها ريميكس من Crazy Cousins، حقق نجاح كبير جدا في 2009. لكن احنا بقى عرفنا الاغنية منين؟ احنا عرفنا الاغنية دي تقريبا كده في 2016 لما دريك نزلها في اغنية One Dance، هو استخدمها سامبل، والاغنية اتشهرت بشكل كبير جدا لحد ما بقت من اكبر الاغاني ومن اشهر الاغاني اللي سمعناها تقريبا في اخر 10 سنين. لكن ساعتها محدش اهتم ان هو يروح ويدور ويسمع الاغنية الاصلية بتاعت كايلا. انما لكن الصيف ده الأغنية الأوريجينال اللي هي الكريزي كوزنز ريميكس بتاعت كايلا تصدرت الترند، وبقت هي الأغنية الأكثر استماعاً على مدار الشهرين اللي فاتوا. لكن بعد سنين من كل الحكايات دي، الريميكس رجع يتسمع من تاني لما الناس ابتدت تدور على السامبل دي أولها فين. ولحد اللحظة دي أغنية ديو مايند لكايلا الكريزي كوزنز ريميكس بقت من أكثر الأغاني استماعاً في الصيف ده.

0: اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا احمد البخاري، عملت دور بكره في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاحد، برنامج اصحاب انرجي.
1: فأنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
3: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم،

أخف من قضاء مع محمد طارق قضاء كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

زي ما احنا متعودين في برنامج لعبتك فايرل، احنا مش بس بنسمعكوا اغاني من بلاد مختلفه، احنا برضو بنسمعكوا اغاني معموله من الاي اي. فالاغنيه اللي جايه دي هي اغنيه ميتشيكو للدي جي والمنتج الروماني دي جي جوجا.

الأغنية اللي جاية هي أغنية بقالها أقل من أسبوع نازلة بس حققت نجاح كبير جدا على السوشيال ميديا، وهي أغنية أنا فاضل لكايروكي. أنا فاضل.

0: حاسس اصلا حاجة على ايدك يعني اديل ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام
1: سمت الجاية معنا لا تم الحد خد بالك بقى من نفسك ودي دواء

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل الأغاني الجديدة بتسمعها على Energy.
0: انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
2: الأغنية بقى اللي هكلمكم عنها دلوقتي كانت أغنية بقى لها فترة كبيرة نازلة، والسبب اللي هتكلم عليها النهاردة مش إن الأغنية متصدرة الترند، مع إنها على فكرة كانت فايرل أول الصيف. أنا بتكلم على أغنية بحرية للنجمة شيرين والنجمة حماقي. بنتكلم على الأغنية دي ليه النهاردة؟ عشان الأسبوع اللي فات النجمة شيرين عملت أول حفلة ليها من تقريبا سنتين في الساحل. الحفلة دي تصدرت الترند وخرج منها كلام كتير عفوي ولقطات لطيفة لشيرين اللي احنا كنا مفتقدينها بقالنا كتير. يلا نسمع أغنية بحرية لشيرين وحماقي ونرجع تاني.

الاغنيه الوحيده اللي معانا من الاسبوع اللي فات هي اغنيه فيك حاجه لدنيا وائل. الاغنيه نزلت من 3 اسابيع ولسه مكمله معانا في لعبتك فايرل، فخلونا بسرعه نروح نسمعها ونرجع تاني.

آخر أغنية معانا النهاردة هي أغنية استنى لفارس سكر والفنان المغربي تاوسن. الأغنية فيرلت جامد جدا على تيك توك، بالذات كوبلي استنى استنى زلزال ميت ريختر قلبي السكر، اللي تحول لواحدة من أكتر الكوبليهات اللي الناس حفظتها وبقت بتستخدمها في تحديات الرقص وفيديوهات الصيف والمصايف. يلا نروح نسمع آخر أغنية معانا الأسبوع ده، استنى الفارس سكر وتاوسن. استنوني الأسبوع اللي جاي في لعبتك فيرل كل يوم جمعة من 6-7، واسمعوا بعدي لعبتك عربي مع سارة المنذر ولعبتك إنجليش مع باسم كميل. باي.

0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد تامر عاشور على انرجي، نزلت تتمشيت.

0: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فاتحه الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي وانا ساره المنذر بكون معاكم كل يوم جمعه من الساعه 7 للساعه 8 علشان نلعب اكتر 10 اغاني انتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع وكمان كل النيو هيتس على انرجي. الاسبوع ده كله اغاني جديد في جديد فخلينا نبتدي على طول بالمركز العاشر اللي بتحتل اغنيه جديده ونيو انتري على لعبتك عربي الاسبوع ده لفارس سكر وتوصن بعنوان استنى. الاغنيه نزلت من شهر وقدرت تحقق نجاح كبير جدا من وقت نزولها على كل الميوزك بلاتفورمز والسوشيال ميديا وعملت كمان مشاهدات عاليه جدا على اليوتيوب وقدرت تدخل قائمه اكتر الاغاني اللي الناس بتسمعها وبتترند زي بيلبورد اريبيا. التعاون ده بيجمع بين اللون الشعبي والمهرجانات اللي بيقدمه فارس سكر وبين ستايل توسن أو توسن، أرجو أن أنا أكون بقول اسمه صح، المميز جدا في البوب والراب وأغانيهم سواء قدرت تحقق مراكز متقدمة جدا زي ما قلنا في البيلبورد أريبيا والهوت 100 وكانت كمان من أكتر الأغاني اللي انتشرت في مصر والعالم العربي. فتعالوا نروح نسمعها في المركز العاشر.

أغنية جديدة ونيو أنتري هي اللي قدرت تحتل المركز التاسع الأسبوع ده في لعبتك عربي، وهي أغنية الليلة لأحمد سعد من ألبومه الجديد الألبوم الإلكترو. أحمد سعد فاجئنا يوم 5 أغسطس بألبومه الجديد الألبوم الإلكترو، واللي فيه 6 أغاني كلهم فيهم طابع إلكتروني ومزيكا مختلفة شوية عن اللي متعودين عليها منه. كمان سعد ظهر بشكل جديد ومختلف تماماً، شعر أشقر لوك جريء، وده جزء من مشروع فني جديد هو بيحضر له، واللي هيكون عبارة عن كذا ألبوم، كل ألبوم بيكون فيه لون وستايل وشكل مختلف. الألبوم الإلكترو فيه 6 أغاني، وهم الليلة، طايرين، 9:30، محيراني، وصل وصل، ويا ولا يا ولا. وكالعادة أحمد سعد طبعا متعاون مع أسماء تقيلة جدا في صناعة المزيكا زي تامر حسين، أمير تعيمة، عمرو مصطفى، ونادر حمدي. أما أغنية المركز التاسع الليلة فهي من كلمات محمد شفعي، ألحان وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

0: محمود العسيلي وأغنيته الجديدة عاملة فيها من إيجيبت هي اللي قدرت تحتل المركز الثامن الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من 5 أيام تقريباً وهي من ضمن الميني ألبوم الجديد لعسيلي واللي نزل بعنوان عسيلي نسخة الساحل. أغنية عاملة فيها من إيجيبت من كلمات فيليبينو، ألحن محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثامن.
1: المركز الثامن

المركز السابع الأسبوع ده بتحتل أغنية جديدة على لعبتك عربي بعنوان 5 لشرنوبي من ألبومه الجديد بعد الليل فوليوم 2.6. محمد الشرنوبي نزل أحدث ألبوماته بعد الليل على كل منصات الموسيقى والسوشيال ميديا، وكمان شارك بنفسه في تلحين 6 أغاني من الألبوم، وكمان شارك في التوزيع ل5 أغاني. في ألبوم بعد الليل بيبدأ شرنوبي مرحلة جديدة من النضج الفني، ودي أول مرة بيكتب فيها أغنية بنفسه وهي أغنية بعد الليل. كمان زي ما قلت لكم لحن 6 أغاني وشارك في التوزيع الموسيقي للألبوم، وشارك معاه في الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم مثلا مصطفى ناصر، فليبينو، مصطفى حدوتة، والملحن إيهاب عبد الواحد، والملحن عطار، والموزعين عمرو البنا وإسماعيل نصرت والويلي وخليو. ألبوم بعد الليل بيضم 8 أغاني مختلفة ومتنوعة، وهم زي الغجر، حبيت، أنا هعمل، غربة، وعلى مهلك، فين ما تروح، وبعد الليل، وأخيرا أغنية 5 اللي بتحتل الأسبوع ده المركز السابع. أغنية 5 من كريمات فليبينو، ألحان وتوزيع شرنوبي. تعالوا نروح نسمعها.

هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: نبهة دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: نون ستوب ميوزك اون انرجي.
2: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
3: المركز السادس الأسبوع ده بتحتله أغنية أنغام الجديدة دي روحي من الميني ألبوم الجديد دي روحي. الميني ألبوم نزل من أسبوعين تقريبا، والألبوم بيضم 4 أغاني تعاون فيهم أنغام مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين. أغنية دي روحي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشفعي، توزيع شريف مكاوي، وميكس وماستر أمير محروس. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول 5 مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.

انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم ساره المنذر لمده ساعه على انرجي 92.1. ووصلنا للمركز الخامس اللي بتحتله اغنيه جدع لتامر عاشور من

أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الرابع، وهي أغنية تامر حسني الجديدة بنت مين من ألبومه الجديد مش هتتكرر. الألبوم نزل من أسبوع تقريباً، وقدرت أغنية بنت مين تحقق نسب استماع ومشاهدات عالية جداً، وصلت لقرب 6 مليون مشاهدة في أول 5 أيام بس من نزولها، وكمان قدرت تكون من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج في ميوزك في مراكز متقدمة جداً. ألبوم مش هتتكرر بيضم 14 أغنية بألوان مختلفة، وأغنية المركز الرابع بنت مين من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: أنا مروان يونس.

0: الراديو. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. علي الفولتو كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين back to back ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
4: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
4: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: It's Friday. Non-stop music.
6: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
7: توليت في أغنية جديدة على لعبتك عربي الأسبوع ده، وهي أغنية جريئة قوي من ألبومه الجديد صديق البرنامج، هي اللي قدرت تحتل المركز الثالث. أغنية جريئة قوي كانت أول أغنية بينزلها توليت من ألبومه الجديد صديق البرنامج، والألبوم بيضم 10 أغاني، وفي نفس الوقت كمان كانت أول أغنية بتنزل لتوليت على منصة المزيكا العالمية كولرز شو. الأغنية نزلت الشهر اللي فات وقدرت تحقق نجاح كبير جدا على السوشيال ميديا وكمان على اليوتيوب، وقدرت تحقق قرب ال 14 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وكمان تكون من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج في ميوزك، ده غير أنها كمان مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا وعلى التيك توك لحد دلوقتي. فتعالوا نروح نسمع جريئة قوي في المركز الثالث.
6: المركز الثالث.

0: أغنية تيتا تيتا لكايرو كي من الألبوم الجديد سوبرنوفا هي اللي قدرت تحتل المركز الثاني الأسبوع ده في لعبتك عربي. الألبوم نزل من 10 أيام تقريبا وقدر يحقق نجاح كبير جدا من وقت نزوله وانتشار مرعب، وناس كتير جدا بتتكلم على لذاذة وحلاوة الألبوم من وقت نزوله وتنوع أغانيه. الألبوم نزلوه كايرو كي على اليوتيوب بطريقة الشورت موفي وبيضم 10 أغاني. أما أغنية تيتا تيتا قدرت تحقق قرب 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وكمان تبقى في المركز الثاني في اليوتيوب تريندينج فور ميوزك، وهي من كلمات أمير عيد. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
1: المركز الثاني

وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول واللي قدرت تحتله الأسبوع ده، هي أغنية جديدة ونيو أنتري للهضبة عمرو دياب بعنوان حبيتك من ألبومه الجديد حبيتك. الألبوم نزل من أسبوعين تقريبا، وقدر من وقت ما نزل يحقق نجاح كبير جدا، وأغاني كلها تبقى تريندينج على كل منصات الأغاني وعلى اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا. أما أغنية حبيتك فقدرت تحقق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب من وقت نزولها والحد دلوقتي. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكسو ماستر أمير محروس. تعالوا نروح نسمعها دلوقتي في المركز الأول، بس قبل ما نروح نسمعها عايز أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على إنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، هتسمعوا من بعدي على طول باسم كميل في لعبتك إنجلش. باي باي.

0: تعملش فرحك أوبن إير الصبح في عز الصيف والرطوبة وبقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد علي الألفي على أنرجي، مش رايح الساحل.

It's Friday on Energy. جديد إيوان فلوي زوي واللوربي على Energy Fuego.

0: لعبتك انجلش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1 في الويكند. النهارده يوم الجمعه، دلوقتي الساعه 8، يعني معاكم بيتجدد حلقه جديده من لعبتك للاغاني الانجليش. انا باسم كميل، وعلى مدار الساعه دي هقول لكم ايه هي اكتر 30 اغنيه انجليش انتوا طلبتوهم وحبيتوهم على مدار الاسبوع اللي فات كله في كل برامج انرجي 92.1. زي ما احنا متعودين بنبدا الكاونت داون من المركز ال 30، ولحد ما نوصل لحد الساعه 9 اللي قبلها بشويه صغيره هنعرف ايه هي الاغنيه اللي بتحتل المركز الاول. وزي ما احنا برضو متعودين، الاغنيه اللي بنسمعها قبل ما ببدا كلام على طول هي الاغنيه اللي موجوده معانا في المركز ال 30 النهارده. والنهارده هي من نصيب اغنيه فايرفلايز لمارتن جاريكس ومعاه فريق يوتو. الاغنيه دي كانت موجوده معانا في المركز ال 24 الاسبوع اللي فات، لكن نزلت 6 مراكز للمركز ال 30. اما المركز ال 29 معانا النهارده فبتيجي الداره باغنيه بانجارانجا. اما في المركز ال 28 فبتيجي اغنيه ميتشيكو للدي جي جوجا فيتشرينج جيسون ديرولو وميلودي. المركز ال 27 اول نيو انتري معانا النهارده، والنهارده معانا 7 اغاني لاول مره يخشوا معانا سباق الاغاني، لان طبعا في اغاني كتيره جدا جديده نزلت على مدار الاسبوع اللي فات. ففي المركز ال 27 بتيجي اغنيه تيل فيدو لبني بلانكو ومعاه سيلينا جوميز وكمان باكي جي. أما المركز ال 26 بقى فهي من نصيب أغنية سان فرانسيسكو لساوند أوف ليجند. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش على NRG 92.1.

انتوا لسه بتسمعوا لعبتك للاغاني الانجليش معاكم باسم كميل، ويلا بينا على طول نروح على المركز ال25. المركز ال25 من نصيب اغنيه كانت في المركز ال23 الاسبوع اللي فات، وهي اغنيه كي جي بي لأدلة. أدلة في ناس كتير قوي بيقارنوها بذا كوين اوف بوب مادونا، لان هي بتعرف تغني كويس قوي، بتعرف ترقص كويس قوي، وكمان هي اللي بتكتب كل اغانيها. فأدلة كي جي بي موجوده معانا في المركز ال25. المركز ال24 من نصيب أوفنباك وستار سيلر بأغنية Four to the Floor. أما في المركز ال23 فبتيجي أغنية Swim لبي تي اس، والمركز ال22 من نصيب أغنية Euro Summer Girl Strip لزارا لارسن ومعها شاكيرا. والمركز ال21 بره التوب 20 سونجز على طول بتيجي تاني نيو انتري معانا النهاردة. النهاردة تاني نيو انتري موجود معانا الكارلي راي جيبسون بأغنيتها الجديدة Don't Leave Me on the Dance Floor. لو فاكرين كارلي راي جيبسون هي صاحبة أغنية Call Me Maybe اللي لما نزلت كانت ترندنج وفايرل، وكانت من أنجح الأغاني اللي نزلت في السنة بتاعتها، ورجع تاني علشان تنزل ألبوم جديد، وأول سنجل منه هي Don't Leave Me on the Dance Floor اللي موجودة معانا النهاردة نيو انتري في المركز ال21. هنبدأ مع بعض التوب 20 سونجز بعد ما نسمع شوية من الأغاني اللي قلت لكم عليها، ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. Twenty-five.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: أغاني حصرية وبس على Energy.
4: أنت بتسمع لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
5: يلا بينا نبدأ التوب 20 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. في المركز العشرين بتيجي أغنية كانت في المركز الـ14 الأسبوع اللي فات، يعني نزلت 6 مراكز، وهي أغنية Reach Out لفيكتوريا موني. برضو فيكتوريا موني بتستعد اللي هي تنزل ألبوم جديد الشهر الجاي، وأول سنجل منه هي Reach Out، وأغنية حلوة قوي، بالأخص كمان إن الفيديو بتاعها حلو قوي. في المركز الـ19 بيجي مارتن جاريكس، لكن المرة دي معاه أد شيرين بأغنية Repeated. والمركز الـ18 بتيجي أغنية إليزابيث تايلر لتايلر سويفت. أما المركز الـ17 فهي من نصيب أغنية نيو إنتري، فريق فلو صاحب أغنية ليكت اللي كانت وصلت معانا للمركز الأول على مدار كام أسبوع في لعبتك للأغاني الإنجليش. أخيرا نزلوا الألبوم بتاعهم، والألبوم بتاعهم مليان أغاني حلوة، عامل مزج ما بين الـ R&B والبوب ميوزك، وكمان الأغنية اللي موجودة معانا النهاردة من أحلى الأغاني اللي موجودة في الألبوم، أغنية فلوتينج لفلو، هي اللي موجودة معانا في المركز الـ17 نيو إنتري في حلقة النهاردة. والمركز الـ16 بتيجي أغنية دروب ديد لأوليفيا رودريجو. أكيد هنروح دلوقتي نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل بقية الكاونت داون، لكن احنا كده وصلنا لنص الشارتس بالظبط، يعني بداية من اللينك الجاي هنبدأ نص الشارتس الأول من المركز الـ15 للمركز الأول.
3: I... 20

يلا بينا نبدأ نص الشارتس الأول، يعني من المركز ال 15 لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية. في المركز ال 15 بتيجي أغنية ماجنتيك لذا بوسا. أما المركز ال 14 فهو من نصيب برضو أغنية نيو انتري، لكن المرة دي لواحدة من أكبر الراب سينجرز أو الرابرز اللي موجودين في العالم، وهي كاردي بي. كاردي بي نزلت سينجل جديدة اسمها أها، والأغنية موجودة معانا في المركز ال 14 نيو انتري، لأول دخول ليها في الشارتس ولعبتك للأغاني الإنجليش الأسبوع ده. أما المركز ال 13 فهو من نصيب برونو مارس اللي موجود معانا بأغنية I Just Might اللي بقالها أكتر من 4 أسابيع معانا في الشارتس. والمركز ال 12 من نصيب أغنية Home Wrecker لسومبر. أما المركز ال 11 وبره التوب 10 سونجز على طول، أغنية كانت موجودة معانا في المركز الثالث الأسبوع اللي فات ونزلت

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
0: أغاني طول اليوم 24 ساعة
2: على انرجي. انتوا بتسمعوا لعبتك انجلش مع باسم كميل.
3: يلا بينا نبدأ التوب 10 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. والمركز العاشر بتيجي أغنية برضو نيو انتري، الأغنية المرة دي لألي جولدينج اللي بتستعد لنزول ألبوم جديد الشهر ده آخر شهر 8، والسنجل الجديدة بتاعتها اسمها ريفرز، وطبعا باينة من الاسم بتاعها هي مزيكا معمولة علشان الحفلات، والأغنية حلوة قوي قوي قوي وتعتبر تاني سنجل من ألبوم ألي جولدينج الجديد اللي هينزل زي ما قلتلكو آخر الشهر ده. ألي جولدينج موجودة معنا في المركز العاشر New Entry. أما المركز التاسع فهي من نصيب أغنية American Girls لهاري ستايلز، والمركز الثامن من نصيب أغنية Save Me Tonight لجينيفر لوبيز وديفيد جاتا. أما المركز السابع فهي أغنية كانت في المركز الثاني الأسبوع اللي فات، يعني نزلت 5 مراكز، هي أغنية داي داي لشاكيرا وبيرن بوي، الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، لسه موجودة معنا وبقوة في التوب 10 سونجز في لعبتك للأغاني الإنجليش لأن هي بتطلب كتير جدا. أما المركز السادس فهو من نصيب أغنية Save My Love لكايجو كاليد وغريفن. كده مش فاضل لنا غير أكتر 5 أغاني طلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج Energy 92.1 أو بمعنى آخر التوب 5 سونجز.

وصلنا لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وهم التوب 5 songs أو أكتر 5 أغاني إنجليش طلبتهم وحبتوهم على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج إنرجي. ونروح على طول على المركز الخامس. المركز الخامس بتحتل أغنية Self Aware لتمبر سيتي. أما المركز الرابع فهي من نصيب أغنية Fever Dream لأليكس وارين اللي خلاص هينزل ألبومه جديد. المركز الثالث من نصيب أغنية New Entry، لكن هي مش جديدة قوي عشان ده ريميكس لأغنية أوريدي نزلت بقالها شهر تقريبا. مادونا كانت نزلت ألبومها جديد Confessions 2، وواحدة من السينجلز اللي موجودة في الألبوم هي Love Sensation، لكن كايلي مينوج دخلت عليها وعملت ريميكس للأغنية مع مادونا، فالأغنية بقت Love Sensation لمادونا وكايلي مينوج، وهي New Entry معانا في المركز الثالث النهاردة في لعبتك للأغاني الإنجليش. أما المركز الثاني فكانت معانا في المركز الأول على مدار الثلاث أسابيع اللي فاتوا، وهي أغنية Animal لكاتس آي، تاني سينجل من الإي بي بتاعهم اللي نزل النهاردة اللي اسمه Wild، وطبعا هتسمعوا كل أغانيه على مدار الأسبوع الجاي على Energy 92.1. لكن Animal وصلت للمركز الثاني ونزلت من المركز الأول، معنا كده اللي فيه أغنية قوية جدا أخدت مكانها في المركز الأول. يا ترى هي إيه؟ المركز الأول من نصيب أغنية باتل لأريانا جراندي، ونيو انتري دخلت على طول على المركز الأول في لعبتك للأغاني الإنجليش النهاردة، لأن طبعا أغاني أريانا جراندي كلها في أي وقت بتنزل أي أغنية على طول بتوصل للمركز الأول. وأريانا جراندي أعلنت اللي هي بعد ما هتخلص التور اللي هي فيه دلوقتي هتاخد بريك شوية من الساحة الفنية كلها إذا كان تمثيل أو غنى. باتل لأريانا جراندي هي الأغنية اللي موجودة معانا في المركز الأول في لعبتك للأغاني الإنجليش. يا رب كل الأغاني اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها تكون دايماً عجباكوا على Energy 92.1، وأكيد هجيلكوا يوم الجمعة الجاية في نفس الميعاد من 8 إلى 9 بالليل علشان أقول لكم على أكتر 30 أغنية إنجليش طلبتوهم وحبيتوا تسمعوهم في كل برامج Energy 92.1. كنت معاكم باسم كميل. Have a very nice weekend. سلام.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: صحيح. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم.
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: جديد كايروكي ألف مراية على انرجي.

0: كايروكي ألف مراية على إنرجي.
1: بكتب عن نجوم قدمتها السماء.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري
1: انت ماسكين لابس موسكينو دولتش جبعنا وفالنتينو من غير هدومي شخصية من وانا عشرين واسمي عارفينه عقل

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجع بالوقت. قول لي

0: طول اليوم
1: جديد توليت على انرجي جريئة قوي.

Non-stop music on energy. جديد على energy. مروة نصر. أنا خايفة.

0: أجدد الأغاني
1: على إنرجي وبس.
2: جديد على إنرجي، سالي أحمد، خليك

0: Friday on Energy.
1: جديد تامر عاشور على Energy. نزلت اتمشيت.

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويس.

سويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا احمد البخاري، عملت دور بكره في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاحد، برنامج اصحى بانرجي.
1: فانرجي مكمله وهتستضيف نجوم اثبتوا نفسهم واللي متوقعين انهم هيكونوا نجوم بكره.
3: Non-stop music on energy.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

0: اقعد اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: راسل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: أجدد الأغاني
4: على NGU وبس.

0: كايروكي ألف مراية على إنرجي.
1: بكتب عن نجوم قدمتها السماء.

0: أرجوك أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد على أنرجي، مروة نصر. أنا خايفة لو

0: أغاني من غير توقف على إنرجي.
1: جديد توليت على إنرجي جريئة قوي.